0: 2008 وأغنية أنا مش عارفني. الأغنية هذه كتبها أمل الطائر، وأنت قلت لي أنت غنيتها بدموعك.
1: هو اللي كتب لي بين القصرين ودنيا عجيبة ومولد يا دنيا والدين السلام، وهذا الكلام كذا حاجة كتير يعني.
0: أنت قلت لي الأغنية هذه غنيتها بدموعك.
1: طبعا، وعمل لي دمعتي دي الأقوى بقى اللي هي خلتني بكيت صح.
0: خلينا نحكيه على الأغنية أنا مش عارفني، شنو هي قصة؟ فما قصة وراها؟
1: اللي انت عايز تسمع القصة دي انتو باين عليكم بقى بتخشوا على نفسي.

الحارة وأجا وقت أحلى سدات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة. الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان، سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا راديو الحارة.
2: عم تسمعوا
1: الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: عم تسمعوا راديو الحارة.

0: مش خايف.
1: خايف من ايه؟ الجيران. كل دخله وكل خرجه بدو يقيسوا فيه. كل غزره بتعمل. كأنهم يقرأ كل شيء عن وجهي.
0: ترتاح لي فكرة
1: شكرا ويبدأ مشكلة جديدة كل يوم مو عذاب.

0: نسيت باش نقولك حسن تعدى قال لي سيد علي توفى.
1: اخبار سعزاني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه اخر.

يراجع القصر اللي هربت منه توا 10 سنين. كيت تخليني مرعوبة، حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة، بركة فيكم حتى ما تلاحظوني ديما في بيتها. مش نمشي كنت نجم أخلط عليك.